0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: كان اللقاء الذي سيجمع من 7 حتى 14 من شهر تشرين الأول أكتوبر القادم قداسة البابا لون 14 مع قادة الكنائس الشرقية ورؤساء مجالس الأساقفة لمناسبة مرور 10 سنوات على صدور الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس فرح الحب أموريس ليتيتسيا. محور بيان مشترك نشر أمس الاثنين 6 يوليو للجمعية العامة للسينودوس والدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة. وذكر البيان بأن قداسة البابا قد دعا إلى هذا اللقاء في ختام رسالته الصادرة في 19 من آذار مارس 2026 لمناسبة الذكرى 10 لصدور الإرشاد الرسولي المذكور، حيث ذكر البابا لون 14 أن هدف هذا اللقاء هو الإصغاء المتبادل من أجل تمييز سينودوسي ومعرفة الخطوات التي يجب أن نتخذها لإعلان الإنجيل للعائلات اليوم في ضوء الإرشاد الرسولي فرح الحب، مع الأخذ في الاعتبار ما يتحقق في الكنائس المحلية. توقفت بعد ذلك الأمانة العامة للسينودوس والدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة عند اللقاء المرتقب في تشرين الأول أكتوبر القادم، والذي يفترض أن يكون فسحة فعلية للقاء والإصغاء والتمييز. وتحدث البيان المشترك عن استقبال الخبرات الحية للعائلات، تقاسم سرد ملموس للحياة، التأمل في مبادرات المرافقة التي توفرها الجماعات الكنسية بفضل نعمة الله، والحوار مع الخبراء. ويهدف اللقاء بالتالي إلى تمييز الوجهة التي يرشدنا إليه الروح القدس اليوم، وذلك من أجل التعرف على ودعم وتعزيز ما يقوم به في العائلات وتثمين إسهامها في رسالة الكنيسة. هذا وعرف البيان المشترك بخمسة مواضيع ستكون محور لقاء قداسة البابا بقادة الكنائس الشرقية ورؤساء مجالس الأساقفة، وقد اختير الموضوع الأول: العائلات اليوم، الواقع، الجمال والتحديات. وتحدثت الأمانة العامة للسينودوس والدائرة الفاتيكانية عن تمييز علامات الأزمنة انطلاقا من خبرات العائلات والتزام الكنيسة اليوم، ووصل البيان أن اللقاء سينطلق بنظرة إلى الواقع ينيرها الإنجيل وتتجذر في المسيح. وعاد هنا مجددا إلى ما كتب البابا لون 14 في رسالته لمناسبة مرور 10 سنوات على صدور الإرشاد الرسولي فرح الحب: يتسم زمننا بتحولات سريعة جعلت من الضروري أكثر من قبل 10 سنوات إلى انتباه رعوي خاص للعائلات التي أوكل إليها الرب يسوع مهمة المشاركة في رسالة الكنيسة في إعلان الإنجيل والشهادة له. ويتطلب منا هذا، تبع البيان، الإصغاء إلى الحياة الملموسة للعائلات وخبرات من يرافقها لنلمس جمال الحب الذي يأخذ شكلا في الحياة اليومية، وأيضا المصاعب التي تواجهها العائلات، والتعرف من جهة أخرى على علامات الرجاء وعلى التحديات في حياة العائلات، وكيف تؤثر تغيرات زمننا على خبرة الحب بين الرجل والمرأة، على الإنجاب، الرعاية، نقل الإيمان ورسالة الكنيسة. الموضوع الثاني في اللقاء سيكون الشباب واكتشاف دعوة الزواج. حسب ما تابع البيان المشترك والذي أشار إلى الإصغاء إلى الشباب ومرافقتهم لاكتشاف هذه الدعوة، وتحدثت الأمانة العامة والدائرة الفاتيكانية عن عيش الشباب في مناطق كثيرة من العالم في أطر تتضاءل فيها الثقة في القدرة على بناء مشروع زواج وعائلة ثابت، وذلك لأسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية. وسيتم التأمل خلال اللقاء حول اللغات والخبرات والمسيرات التربوية والروحية التي يمكنها أن تساعد اليوم الأطفال والفتية والشباب على التعرف على قيمة الزواج وما هي الشهادة التي يمكن أن تقدمها العائلات؟ وما هي الخطوات التي يمكن القيام بها على درب الارتداد الرعوي لمساعدة الكنيسة على مرافقة من هم في علاقات من أجل تمييز مسيرة تنضج اختيار الزواج؟ انتقل البيان بعد ذلك إلى الموضوع الثالث، وهو الحياة الزوجية، سنوات الزواج الأولى فترة حاسمة. وتمت الإشارة في هذا السياق إلى إصغاء ومرافقة الأشخاص في سنوات الزواج الأولى وفي كل مراحل الحياة، وتم الحديث أيضا عما تتطلبه السنوات الأولى من انتباه من أجل تعزيز العلاقات الزوجية والمواجهة المشتركة للتحديات التي ترافق بداية الحياة العائلية، مثل إنجاب الأطفال والتوفيق بين العائلة والعمل لمنح معنى متجدد للمحبة الزوجية والعائلية. وتحدثت الأمانة العامة ودائرة العلمانيين والعائلة والحياة عن أن هذه السنوات هي تلك التي يقوم خلالها المتزوجون بتعلم إعادة قراءة خبراتهم في نور الإنجيل، مرسخين حبهم في المسيح وينضجون في الحرية والمسؤولية المتبادلة. وتبع البيان متحدثا عن السعي إلى التعرف على أشكال المرافقة التي تساعد المتزوجين بشكل أكبر وخاصة في السنوات الأولى، وكيفية تعزيز علاقات قرب وخبرات دعم متبادل بين العائلات، وأشكال ملموسة للمسؤولية المتقاسمة في حياة الجماعة الكنسية، وكيفية مساعدة المتزوجين على التعرف على وتثمين مواردهم العلائقية والروحية والوالدية. وفي حديثهما عن الموضوع الرابع وعنوانه في مصاعب الحياة المرافقة والدعم، توقفت الأمانة العامة للسينودوس والدائرة الفاتيكانية عند السير مع العائلات في الأوضاع المعقدة، وأكدت ضرورة الاهتمام الخاص بالأشخاص والعائلات الذين يواجهون في كل مراحل الحياة الزوجية أوضاعا صعبة ما بين علائقية واجتماعية وروحية. وذكر البيان هنا بحديث الإرشاد الرسولي فرح الحب عن ضرورة التعلم الإشارة إلى جمال دعوة الزواج بالتعرف على الهشاشة، وذلك من أجل أن نوقد مجددا الثقة في النعمة. يجب بالتالي التأمل فيما تم القيام به من أجل مساعدة من يعيشون أوضاع هشاشة ومصاعب، وكيفية بناء جماعة مسيحية يشعر فيها من مر بخبرات معاناة وهجر، انفصال أو طلاق، بأنه يتم الإصغاء إليهم وأن يلمسوا كونهم مشاركين ويتقاسمون المسؤولية. وأيضا ما هي الخبرات التي تظهر اليوم وجه الكنيسة القادرة بشكل أكبر دائما على القرب والتمييز والمرافقة والتثمين، مساعدة الأشخاص والعائلات على العثور مجددا على الثقة والشعور بكونهم جزءا من جماعة وأن يختبروا رحمة الله. أما الموضوع الخامس والأخير للقاء شهر تشرين الأول أكتوبر المرتقب، فهو العائلات المسيحية أطراف فاعلة في رسالة الكنيسة. وتحدث البيان المشترك هنا عن اعتبار المحبة الزوجية والعائلية محفزا للرسالة، وعما لدى المتزوجين من شكل خاص في الإجابة داخل الجماعات المسيحية على الدعوة المشتركة إلى المحبة. تمت الإشارة أيضا إلى ضرورة التأمل في إسهام العائلات في رسالة الكنيسة من أجل تعلم المحبة الدائمة وما لهذا من ثمار في الحياة الرعوية والكنسية والاجتماعية. وسيتم التأمل في هذا السياق حول كيفية تثمين خبرات المتزوجين والعائلات كفسحات للنضج الإنساني والروحي والكنسي والاجتماعي، وكيفية مرافقة مسيرة تصبح فيها العلاقة بين الشخصين خبرة حية للنمو في الإيمان وفي الحياة الاجتماعية، وكيفية التعرف على ودعم إسهام العائلات في رسالة البشارة وفي الارتداد الرعوي للجماعات المسيحية.
2: عبر الأب تاديوش روزموس كاهن الرعية البابوية للقديس توما فيلنهوفا في مقابلة مع وسائل الأعلام الفاتيكانية عن أمنياته الصادقة في أن يشعر الأب الأقدس بالراحة والرفاهية هنا في كاستيل غاندولفو، وأن يتمكن من تحقيق الغايات التي حددها بنفسه لهذه الإقامة والمتمثلة في الصلاة والاسترخاء والمطالعة والأنشطة الرياضية. وتحدث الكاهن السلزياني البولندي عن الأيام الأولى لعطلة البابا مستحضرا إقامته في العام الماضي، وواصفا حالة البهجة والتأثر التي تملأ قلوب السكان لعودة الحبر الأعظم إلى القصر الرسولي أبدى الأب تاديوش في المقام الأول امتنانه العميق للفتة البابا لون الرابع عشر الذي خص كاهن الرعية وأبنائها بتحية شخصية في أول إطلالة له من شرفة القصر الرسولي. وأكد الكاهن أنه لم يكن يتوقع ذلك أبدا، حيث شكل الأمر مفاجأة سارة وكبيرة جدا بالنسبة إليه، معتبرا إياها بمثابة تقدير لمكانته وقيمة رعيتهم البابوية. ورغم أن المؤسسات الفاتيكانية الموجودة هناك تعمل بشكل مستقل، إلى أن الرعية وكاهنها يطلعان بدور هام وفقا للقانون الكنسي، ولذلك كانت لفتة الأب الأقدس نبيلة وجميلة للغاية تجاه الجماعة الرعوية بأكملها. وفقا لكاهن الرعية، فإن إقامة البابا لون الرابع عشر هذا العام تتسم بطابع مغاير لما كانت عليه في العام الفائت، فقد أعلن البابا مسبقا عن رغبته في قضاء هذه الفترة الصيفية في كاستل غاندولفو كفرصة حقيقية للراحة. وأوضح الكاهن أن الحبر العظم أشار بوضوح إلى مجيئه بهدف التفرغ للصلاة ونيل القسط الكافي من الراحة، بالإضافة إلى القراءة وممارسة الرياضة. وأضاف إنهم لا يحملون تطلعات خاصة، بل يرجون فقط أن يقضي وقتا طيبا ويعيش هذه الفترة بهدوء تام تماشيا مع رغباته. وينطبق الأمر ذاته على المؤمنين الذين ينتظرون بشوق لقاءات صلاة التبشير الملائكي والاجتماعات الأخرى المحتملة التي ألمح إليها البابا لون الرابع عشر نفسه. وروى الأب تاديوش تفاصيل اللقاءات العديدة التي جمعته بالبابا خلال زيارته المتكررة إلى كاستل غاندولفو على مدار العام الماضي. فقد اعتاد البابا لون تقريبا في كل أسبوع أن يتوجه إلى فيلا بربريني من بعد ظهر يوم الاثنين وحتى مساء الثلاثاء، حيث كان يتوقف عند مغادرته المقر لمصافحة الحجاج المحتشدين هناك أو للتحدث مع الصحفيين. وذكر الأب السلزياني أنه حظي بصفته كاهن الرعية بفرصة تبادل بعض الكلمات مع الأب الأقدس أو إطلاعه على بعض المستجدات أو مجرد إلقاء التحية عليه، ووصف تلك الأوقات بأنها كانت لحظات رائعة ومؤثرة تلمس فيها الجميع رعيته الأبوية القريبة، معربا عن أمله في أن يستمر هذا التقليد حتى بعد انقضاء فترة العطلة. بالعودة بذاكرته للعام الماضي وتحديدا إلى الصيف الأول للبابا روبرت فرانسيس بريفوست كحبر أعظم، استذكر روسموس أن تأثر شديد القداس الإلهي الأول الذي ترأسه البابا في 13 من يوليو من العام الفائت في رعية القديس توما فيلا نوفا بالذات، ولم تتسع الكنيسة الصغيرة حينها لجميع المؤمنين الذين رغبوا في المشاركة بتلك الاحتفالية. وأكد الكاهن أن ما انطبع بقوة في وجدانه وقلبه هو اللحظة التي توجه فيها البابا مباشرة إلى الرعية ليقدم لها هدية مميزة، وتمثلت الهدية في كأس لترجية غاية في الجمال، حيث نال الكاهن شرف تسلمها من يد البابا مباشرة نيابة عن الرعية كلها، معربا عن خالص شكره. وأكد أن هذا الحدث سيبقى بلا شك واحدا من أهم المحطات في حياته الكهنوتية. وأنهى الأب تاديوش روسموس حديثه بالإشارة إلى أنهم بالتعاون مع الأبرشية والسلطات المدنية في المدينة والرعية يعكفون حاليا على إعداد الترتيبات الخاصة بالاحتفال بالذكرى السنوية على بدء تقليد الإقامات الصيفية للباباوات في كاستل غاندولفو، مؤكدا أنها تمثل مناسبة استثنائية وغير عادية لاستحضار 4 قرون من تواجد خلفاء بطرس في كاستل غاندولفو ولإبراز الأهمية التاريخية الكبرى التي يكتسبها هذا المكان في مسيرة الكنيسة.
3: من وراء القلق والذعر نحو ثقة راسخة ورجاء ساهر وخدمة مسؤولة، هذا هو محور رسالة أسبوع الصلاة القادم من أجل وحدة المسيحيين، والذي يتخذ كشعار له كلمات يسوع المطمئنة: لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. وتأتي هذه الصلوات والتأملات من إيرلندا، كما حدث سابقا في بعض الدورات الماضية لأسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين في أعوام 1983 و1994 و2006، وقد ولدت هذه الكتيبات المساعدة من التعاون بين المجموعة المحلية واللجنة الدولية المعينة بصفة مشتركة من قبل دائرة تعزيز وحدة المسيحيين ولجنة إيمان ودستور التابعة لمجلس الكنائس العالمي. وجرت المراجعة النهائية للنصوص في كلية القديس باتريك في بلدة ماينوث من 31 من آب أغسطس إلى 5 من أيلول سبتمبر عام 2025، خلال اجتماع ترأسه الأب مارتن براون ممثلا عن دائرة تعزيز وحدة المسيحيين. والدكتور ميكي روبرتس ممثلا عن مجلس الكنائس العالمي، ويدعو النص إلى الاعتراف بيسوع راعيا صالحا لنا والاتكال عليه بتسليم مطلق وبكل اندفاع القلب. وفي كل يوم من أيام الثمانية يتم التعليق على أحد المزامير وتقديم صلاة صاغها كبار قديسي إيرلندا، القديس باتريك والقديس بريندان الملاح، القديس كولومبانوس والقديس دالان فورغيل، ويقترح على المؤمنين المشاركين في الليتورجية المسكونية وخاصة الأطفال والشباب تلوين صلبان القديس كولومبانوس لحملها في تطواف بين المؤمنين بعد العظة، ثم تجمع الصلبان معا لتشكل صليبا واحدا كبيرا يرفع أمام الجميع. ويتميز الصليب الإيرلندي المصمم على شكل الشمس المشرقة باحتوائه على دائرة في وسطه تمثل المسيح القائم من بين الأموات نور العالم. وإذ يتأمل واضع الكتيب في العناية المحبة التي يحيط بها الله قطيعه الصغير، يشددون على أنه عندما تتنافس الكنائس للفوز بالموارد أو النفوذ فإن الكبرياء والخوف يتصدران المشهد، وبالتالي فإن الاعتراف بأن الآب يعيل كل فرع من فروع عائلته يحررنا ويسمح لنا بالمشاركة بدلا من الاكتناز، على سبيل المثال من خلال التمويل المشترك للمشاريع الخيرية أو لمجرد الاحتفاء بالعطايا المتبادلة بدون حسد. إن التخلي عن الخوف من القلة أو الافتقار يتيح للكنائس التعاون في مجالات مثل العدالة الاجتماعية والتبشير والعبادة بدون أن يرى بعضها بعضا كخصوم، وإن مشاركة دور العبادة مع الجماعات المسيحية الأخرى وتقديم المأوى بامتنان لمن لا مأوى له يمكنهما أن يقدما عربونا للوحدة المصالحة في التنوع التي نصلي من أجلها. كما تضمن الكتيب ملاحظات قيمة حول الواقع الحالي، إن المسيحية التي كانت يوما مرادفا للهوية الإيرلندية تتحول بشكل كبير إلى حضور هامشي وضئيل الأثر داخل مجتمع يمر بعلمانية متسارعة. وبعيدا عن كون هذا التغيير علامة على التراجع أو عدم الجدوى، فإنه يفتح أفاقا وفرصا جديدة للتأمل والتجدد والمصالحة. وفي هذا السياق يصبح الشغف بوحدة المسيحيين وخدمة الفئات الأكثر ضعفا أمرا أكثر إلحاحا وأهمية، وأن التزام اليوم يستند إلى خبرة الذين سبقونا، ولم يكن من قبيل المصادفة أن يقترح كتيب عام 2027 التعريف بنصوص القديس باتريك، ومن بين كتاباته تبرز الرسالة إلى كروتيكوس، وهي رسالة نارية ينحاز فيها القديس إلى جانب المظلومين ويدين العبودية وجميع أشكال العنف التي ارتكبها جنود الطاغية البريطاني كروتيكوس. فبالأمس كما اليوم أمراء الحرب هم مواطنو الشياطين الذين يلتهمهم الجشع، أما الذين يواجههم بوجه مكشوف فهو مثل القديس مكره على فعل ذلك بدافع الغيرة لله ولحق المسيح الذي دفعني حبا بالقريب وبالأبناء الروحيين. بمناسبة زيارة الرسولية للبابا لاوون الرابع عشر إلى فرنسا من 25 وحتى 28 من أيلول سبتمبر لعام 2026، قدم مجلس أساقفة فرنسا التصميم الجرافيكي الذي سيرافق الزيارة. وإذ استوحي من شعار الزيارة لكي تكون الحياة للعالم المستوحى من إنجيل القديس يوحنا الفصل السادس، فإن التصميم المختصر يهدف إلى تجسيد روح الاتحاد والوحدة التي ستتميز بها الأيام الأربعة للبابا في باريس ولورد وميتس. ويتركز الشعار حول رموز عدة ذات دلالة كبرى: الحمامة علامة السلام والروح القدس، وغصن الزيتون رمز نبع الحياة والمصالحة، والصليب شجرة الحياة بامتياز، والقوس القوطي الذي يجسد البعد الليتورجي لهذه الرحلة. وتذكر الألوان الأزرق والأبيض والأحمر بالعالم الفرنسي، وقد وزعت كزجاج معشق في حين يمثل اللون البرتقالي النور المتجدد، ويوحي اللون الأخضر لغصن الزيتون بالرجاء. ويتيح التصميم الجرافيكي للشعار تنويعات تتوافق مع عبارة الشعار، كما يظهر في أحد الرسوم التوضيحية شخص البابا. ولتوضيح الاختيارات التي شكلت هذه الهوية البصرية يشرح جيلان دورلون من استوديو أرجو في مقطع فيديو مساره الإبداعي والغايات الكامنة وراء هذا التصميم، حيث يقول إنه كل متكامل يمكن فهمه واستيعابه من بعيد، وفي الوقت عينه عند الاقتراب منه تكتشف تفاصيل دقيقة وشيئا غنيا ومعبرا جدا. هذا هو الإنجيل وهذه هي كلمة المسيح، ثمة نوع من الوضوح الذاتي، وفي الوقت عينه هو شيء تستكشفه باستمرار. ويسلط المؤلف الضوء على وجود الحمامة في الشعار كرمز للسلام، والغصن الذي يمثل نبع الحياة وتجددها، والنافذة الوردية التي تذكر بالنافذة الوردية لكاتدرائية نوتردام وبجميع الكاتدرائيات الكبرى. وقد تم تسجيل هذا الشعار لدى المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية. هذا وقد بدأ برنامج الزيارة الرسولية لقداسة البابا ليون الرابع عشر إلى فرنسا يتضح، لا سيما مع تأكيد الفعاليات الرئيسية التي ستقام يومي 25 و26 من أيلول سبتمبر. فبالتعاون مع رئيس أساقفة باريس وأسقف سان دوني، أعلنت رئاسة مجلس أساقفة فرنسا عن أمسية صلاة كبرى لجميع الشباب من سن 17 إلى 35 عاما مع البابا ليون الرابع عشر يوم الجمعة 25 من أيلول سبتمبر في ستاد دو فرانس، يعقبها القداس الإلهي الذي يترأسه قداسة البابا في ساحة الكونكورد وجادة الشانزليزي. ويتضمن البرنامج أيضا صلاة الغروب في كاتدرائية نوتردام في باريس يوم الجمعة 25 من أيلول سبتمبر، والقداس الإلهي في لورد يوم الأحد 27 من أيلول سبتمبر، والقداس الإلهي في كاتدرائية القديس استيفانوس في ميتس يوم الاثنين 28 من أيلول سبتمبر، فيما لا يزال باقي البرنامج قيد الإعداد النهائي. وصرح الكاردينال جون مارك أفيلين رئيس مجلس أساقفة فرنسا مرارا وتكرارا قائلا: إن زيارة البابا لبلدنا هي نعمة يمنحها الله لفرنسا، فليملأ الروح القدس قلوبنا لكي نكون منفتحين على ما سيفيده الله على كنيستنا وبلدنا من خلال زيارة خليفة بطرس.
0: عقدت من 29 من حزيران يونيو وحتى 3 من تموز يوليو 2026 الجمعية العامة لمجلس أساقفة بنما الكاثوليك، ونشر بيان في ختام الأعمال بعنوان: كلمة إيمان ورجاء لشعبنا، الرجاء لا يخيب. تم فيه تسليط الضوء على الأزمة الحالية الاجتماعية والسياسية في البلاد، مع إطلاق نداء ملح من أجل المصالحة والحوار. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، حث مجلس أساقفة بنما الجميع على إعادة اكتشاف البلاد كعائلة وطنية واحدة، مشيرا إلى إعادة بناء الثقة وإعطاء الأولوية للخير العام. كما وسلط مجلس أساقفة بنما الضوء على الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا ليون الرابع عشر بعنوان: الإنسانية الرائعة في حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، والتي تحمل تاريخ 15 من أيار مايو 2026. كما وتطرق مجلس أساقفة بنما في البيان الذي نشره في ختام أعمال جمعيته العامة 25 بعد 200 إلى مواضيع عديدة، وشدد على مركزية الكرامة البشرية كأساس للحياة الوطنية. كما وعبر أساقفة بنما في البيان الذي نشروه عن قربهم من الشعب الفنزويلي المتضرر من زلزالين عنيفين ضربا البلاد في 24 من حزيران يونيو الفائت، وأعربوا عن تضامنهم من خلال حملة وطنية لجمع التبرعات أقيمت يوم الأحد الماضي 5 من تموز يوليو. عقدت من 29 من حزيران يونيو وحتى 1 من تموز يوليو 2026 في مركز التنشئة الرعوية في النيابة الرسولية في بويو الجمعية الكنسية الأولى لمنطقة الأمازون الإكوادورية. وشاركت في اللقاء النيابات الرسولية الست في هذه المنطقة. وكما أشار المجلس الكنسي لمنطقة الأمازون، شكل هذا اللقاء وقتا للإصغاء والتمييز باتباع الأسلوب السينودوسي. وقد تم تأسيس المجلس الكنسي لمنطقة الأمازون في شهر حزيران يونيو من العام 2020، وذلك في استمرارية مع الجمعية الخاصة لسينودوس الأساقفة من أجل منطقة الأمازون التي عقدت في الفاتيكان من 26 من تشرين الأول أكتوبر عام 2019. والإرشاد الرسولي ما بعد هذا السينودوس بعنوان كريدا أمازونيا الصادر في شباط فبراير من العام 2020. الجمعية الكنسية الأولى لمنطقة الأمازون الإكوادورية هي الأولى على صعيد وطني للنيابات الرسولية في هذه المنطقة. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء وبحسب الموقع الرسمي للمجلس الكنسي لمنطقة الأمازون، تم التوقف بشكل خاص خلال اللقاء عند المسيرة الكنسية في منطقة الأمازون مع تسليط الضوء على الشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون والجمعية الخاصة لسينودوس الأساقفة من أجل منطقة الأمازون وتأسيس المجلس الكنسي لمنطقة الأمازون. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تعقد في جنيف القمة العالمية حول الذكاء الاصطناعي من أجل الخير 2026، ولهذه المناسبة وجه قداسة البابا لون الرابع عشر رسالة تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، بدأت بنقل تحيات الأب الأقدس إلى جميع المشاركين في هذه القمة التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع أجهزة أخرى تابعة للأمم المتحدة. ووصلت الرسالة أنه وبينما يجتمعون للتأمل حول الذكاء الاصطناعي الذي يطرح بعض الأسئلة الكبرى في زمننا فيما يتعلق بمستقبل البشرية، يرغب قداسة البابا في أن يؤكد لهم حضور الكرسي الرسولي واستعداده للحوار، وخاصة في المنعطف التاريخي الحالي. ثم ذكرت الرسالة التي تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان بأن البابا لون الرابع عشر في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة في حماية الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي والتي صدرت مؤخرا، قد أعرب عن الرغبة في الدخول في حوار مع جميع رجال ونساء زمننا كي نكتشف معا دروبا جديدة من أجل الخير العام وتعزيز حياة كريمة للجميع. وتبعت الرسالة الموجهة إلى المشاركين في القمة العالمية أن الرسالة العامة لقداسة البابا هي ثمرة إصغائه إلى العلماء والمهندسين الذين يعملون بحماسة صادقة في تقنيات قادرة على تخفيف الكثير من المعاناة، وإلى قادة سياسيين ومسؤولين يسعون بعزم إلى قواعد صحيحة، وإلى الوالدين والمعلمين الذين يهتمون بعمق بمستقبل الأجيال الشابة. إلا أن الرسالة العامة تنطلق أيضا من سوء استخدام محتمل للخوارزميات وغياب تدخل الإنسان في مواضيع حساسة. وختمت الرسالة التي تحمل توقيع الكاردينال بيترو بارولين ناقلة رجاء البابا لون الرابع عشر للمشاركين في القمة حوارا بناء ومثريا، كما ويؤكد الأب الأقدس لهم صلاته في جهودهم من أجل خدمة البشرية.
2: إن العودة للتأمل في كلمات ومبادرات البابا في جزيرة لامبيدوزا في الرابع من تموز يوليو الجاري تعني تعزيز الثقة في الآخر وتبني نهجاً ينتصر للأخوة، وهي الترياق الوحيد ضد التيارات السياسية التي تدعم ما يسمى بالترحيل القسري. يعيد البروفيسور ماوريتسيو أمبروزيني أستاذ سوسيولوجيا الهجرة في جامعة ميلانو الحكومية تركيز الضوء على بعض اللحظات البارزة في الزيارة البابوية بعد مرور 13 عاماً على زيارة البابا فرانسيس، وعلى التغيير المنشود في النموذج المعرفي لإدارة ظاهرة الهجرة المعقدة بفعالية. في جوابه على السؤال حول كيف عاش هو شخصياً زيارة لاون الرابع عشر إلى لامبيدوزا بصفته باحثاً في ظاهرة الهجرة، قال البروفيسور أمبروزيني: أعتقد أن الهجرة هي ظاهرة تسائل كثيراً على مستوى المشاعر والرموز، وللأسف غالبا ما تكون العواطف السائدة سلبية مثل تصور حدوث غزو أو الروابط المزعومة التي تساق بين الهجرة والأمن. في المقابل أعادت زيارة البابا هذه التذكير برؤية أخرى للهجرة، واعتقد أنها أجبرت الرأي العام على التساؤل عن المآسي الكبرى التي تقع في محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط هربا من الحروب وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في العديد من بلدان المنشأ، على أمل بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأطفالهم والذين من بينهم الكثير من القاصرين كما نعلم وكما ذكرنا البابا. وعلى المستوى العاطفي جعلتني زيارة البابا لاون أفكر كثيرا في البابا فرانسيس الذي خصص أولى رحلاته للامبيدوزا بالذات، وبادرته في تذكر ذلك تبدو لي لفتة ذات دلالة كبرى على الاستمرارية والارتباط الوثيق الفكري والرمزي بين الحبريتين. فخلال السنة الأولى بدا لي أن الكثيرين حاولوا جذب البابا لاوون من ردائه إنجاز التعبير، آملين في استقطابه نحو مواقف أكثر اعتدالاً أو حتى الانفتاح على رؤى محافظة، وموضوع كهذا يعد من أكثر المواضيع حساسية، وحيث أعتقد أن البعض كان يتوقع نوعاً من النأي بالنفس عن التزام البابا فرانسيس القوي لصالح المهاجرين. لكن البابا لاوون ظهر بوضوح كوارث ومكمل لمسيرة البابا فرانسيس، وبدا ذلك جلياً في لفتاته كزيارة مقبرة الموتى المجهولي الهوية التي زرتها بنفسي، وزيارة بوابة أوروبا والرصيف البحري حيث ترسو قوارب المهاجرين أو الذين ينقذونهم. كل هذا يحدثنا عن حبرية تسائل أوروبا لكي تكون وفية لقيمها التأسيسية وقادرة على استقبال البشرية المتألمة التي تبحث عن الخلاص والإنصاف. تابع البروفيسور أمبروزيني مجيبا على السؤال حول كيف ينبغي أن تترجم عمليا كلمات الحبر الأعظم في الجزيرة حين قال: يجب الانتقال من مجرد إدارة الطوارئ إلى وضع سياسات متكاملة ومشتركة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأمور تسير اليوم في اتجاه معاكس تماما. وقال: أعتقد أن السياسات المتكاملة تعني النأي بالنفس عن الخطاب الذي يختزل الهجرة في عمليات الإنزال على الشواطئ، ويعتبر هذه العمليات تهديدا قاتلا للهوية والاستقرار الاجتماعي الأوروبي. إن الهجرة هي ظاهرة متشعبة ومتنوعة تشمل الأطباء والممرضين والطلاب ولما شمل العائلات والعمال الذين يساهمون في الاقتصاد وفي رعاية العائلات. وأخيرا هناك أيضا اللاجئون الذين يمثلون جزءا صغيرا مقارنة بظاهرة الهجرة ككل. لذلك يجب أن تكون السياسات الحقيقية قادرة على صياغة استجابات ملائمة لهذه المكونات المختلفة للهجرة، والتي يطلب العديد منها من قبل الدول المستقبلة نفسها. وهناك أجزاء أخرى مقبولة سلفا مثل لم شمل العائلات وجزء من التدفقات يقع ضمن التزاماتنا الإنسانية. وبدلا من الجري وراء حسابات انتخابية ضيقة الأفق، سيكون من الأهمية بمكان على ضوء ما يطلبه البابا أن تكون أوروبا قادرة على تخطيط استقبال المهاجرين وإدماجهم مع مراعاة هذه المكونات المختلفة للظاهرة. واليوم تغلق أوروبا أبوابها أساسا لا سيما في وجه اللاجئين، وتحاول زيادة عمليات ترحيل المهاجرين الذين يتم وصفهم بأنهم غير نظاميين، وذلك لأسباب انتخابية بحتة، لأن الحكومات والقوى السياسية الرئيسية تخشى تمدد اليمين المتطرف، ولإيقافه بدأت تتبنى لغته ورؤيته وحلوله، لكني لا أظن أنهم سينجحون في تحقيق أهدافهم عبر هذا النهج. أضاف البروفيسور أمبروزيني مجيبا على السؤال حول القرارات التي أشار إليها البابا في لامبيدوزا في قوله: إن الموت في عرض البحر هم ضحايا لقرارات اتخذت ولأخرى لم تتخذ، وقال: إن القرار الرئيسي الأكثر تأثيرا على مصائر هؤلاء الأشخاص هو نقل الحدود إلى الخارج ومحاولة إلقاء مسؤولية إيقاف عبور الأشخاص الباحثين عن لجوء على كاهل دول العبور واحتجازهم على أراضيها، وما يترتب على ذلك من كلفة إنسانية وأعمال عنف نعرفها جميعا. لنتذكر ما يحدث في ليبيا وتونس. أما القرارات التي لم تتخذ فتتعلق بنهج أكثر قدرة كما قلنا على الوفاء بالالتزامات الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وثانيا نهج يراعي المصالح الحقيقية لأوروبا والمتمثلة في جذب الكفاءات المهنية والمهارات العمالية التي تشتد الحاجة إليها اليوم بشكل كبير من أجل المستقبل الاقتصادي ورفاهية أوروبا ذاتها. أضاف البروفيسور أمبروزيني مجيبا على السؤال حول تعليقه على موقف البابا في الرسالة التي وجهها إلى الولايات المتحدة، والتي أكد فيها أن الدفاع عن الحياة يعني استقبال المهاجرين وحمايتهم ومساعدتهم، وقال: يبدو لي أن البابا لا يتردد في النأي بنفسه واتخاذ موقف نقدي تجاه سياسات معينة في بلده الأصلي، وبالتأكيد هذا الأمر سيحمل له الانتقادات والعداوات ونحن نعلم ذلك، ولكن يبدو لي أن هذه الشجاعة هي سمة لا غنى عنها لمواصلة القيام بدور القيادة الأخلاقية، وهو دور مطلوب وضروري لزمننا الحالي، وأرى أنه يحظى باعتراف من رأي عام أوسع نطاقا من المحيط الكنسي. سيكون من المفاجئ ألا تكون هناك انتقادات. أعتقد أنه سيكون من المقلق ألا يثير البابا نقاشات وأن يكون هناك إجماع فقط، إذ سيعني ذلك أنه لا يقول شيئا ذي قيمة أو شيئا يؤثر في الوضع السياسي والاجتماعي المعاصر. إن حقيقة تلقيه معارضة هي علامة على أن البابا يقدم خطابا ذا مصداقية قادرا على دعوة الجميع، السياسيين ووسائل الإعلام والرأي العام والناس العاديين، إلى مواجهة القيم الأساسية ومواجهة الإنجيل بالنسبة للمؤمنين. ويصيبني العجب الشديد عندما أسمع مسيحيين يعبرون عن عدائهم للبابا في قضايا مثل الهجرة، وكما يقول أخي تهكما، لابد أنهم عثروا على إنجيل خامس وقرأوا ما فيه، إنه إنجيل لا وجود له.
3: بمناسبة انعقاد الجلسة الأولى للحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي تم في 6 و 7 من شهر تموز يوليو عام 2026 في جنيف، أكد رئيس الأساقفة إيتوري بالستيرو المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على الالتزام الراسخ للكرسي الرسولي بالمشاركة الفعالة في الحوار الدائر حول الذكاء الاصطناعي انطلاقا من الكرامة الأصيلة لكل إنسان. وأشار سيادته إلى أن قدسة البابا لاون 14 عند تقديمه للرسالة العامة الأولى الإنسانية الرائعة قد شدد على هذا الالتزام الأخلاقي والإنساني. وفي سياق ترحيب وفد الكرسي الرسولي بانعقاد هذا الحوار العالمي الأول كمنصة لتسهيل نقاشات مفتوحة وشفافة وشاملة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، أوضح رئيس الأساقفة بالستيرو أن العالم يمر اليوم بتحول تاريخي يمس كل مناحي الحياة، وهو ما يتطلب استجابة سياسية تتناسب مع حجم هذا التغيير العميق. وبيّن أن الحاجة إلى حوكمة قوية لا تعني وضع قيود على الذكاء الاصطناعي كعقبات في حد ذاتها، بل هي شرط أساسي لضمان توجيه التقدم التكنولوجي نحو أفق أرحب ليكون في خدمة البشرية جمعاء، مع احترام الكرامة غير القابلة للتصرف للبشرية الممنوحة من الله والخير العام. كما شدد رئيس الأساقفة على أن الحوكمة الرشيدة تتطلب استخداما مسؤولا للذكاء الاصطناعي، بحيث لا يتضمن ذلك تفويض المسؤولية والتخلي عنها لصالح الخوارزميات. وبناء على ذلك يجب أن يخضع كل خيار حاسم يتخذه نظام مؤقت للإشراف البشري، وأكد أنه لا ينبغي أبدا اتخاذ السرعة والكفاءة كذرائع عندما يكون للنتائج تأثير على حياة البشر. وبما أن السببية الأخلاقية الكاملة تنتمي فقط للفاعلين البشريين وليس للوكلاء الاصطناعيين، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكرامة الإنسانية وخدمة الصالح العام يتطلب بوضوح بقاء المسؤولية عند استخدامه على عاتق صناع القرار من البشر، مع الحفاظ على المساءلة في كل مرحلة. وفي سياق متصل أشار رئيس الأساقفة إيتوري بالستيرو المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف إلا أنه بالنظر إلى غموض عملية اتخاذ القرار مؤتمتة، فإن الحوكمة تتطلب أيضا استخدام الذكاء الاصطناعي بشفافية وضمان تسلسل واضح للمساءلة، يتتبع المسؤولية من المطورين إلى جهات المؤثرة والمستخدمة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الذكاء الاصطناعي. واستشهد بما أكده البابا لاون 14 فإن هذا هو الموضوع الذي تصبح فيه المساءلة حاسمة، أي إمكانية تحديد من يجب عليه تقديم حساب عن القرارات وتبريرها ومراقبتها وتحديها عند الضرورة ومعالجة أي ضرر قد يترجم عنها. واختتم رئيس الأساقفة إيتوري بالستيرو المراقب الدائم للكرسي الرسولي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بيانه بالإشارة إلى أهمية تطوير أشكال من التعاون تحترم مختلف مستويات المجتمع العالمي وتمكن في الوقت ذاته من التمييز المشترك لبلورة أطر عمل موحدة وضمان المسؤولية المشتركة على الصالح العام. وحذر من أن تركيز التكنولوجيا في أيدي عدد قليل من الشركات القوية قد يؤدي إلى تضخيم آثارها السلبية بشكل كبير، لا سيما في سياق يتسم بنقص واضح في الأطر الأخلاقية والمؤسسات القادرة على مواجهة مثل هذه التحديات. وجدد وفد الكرسي الرسولي تأكيد استعداده للانخراط في حوار بناء يهدف إلى حماية كرامة الشخص البشري في عصر الذكاء الاصطناعي.
1: حماية الأرض المقدسة بأفعال ملموسة لا بالأقوال فقط، هذا ما شدد عليه كاهن رعية بلدة الطيبة في الضفة الغربية الأب بشار فوادلا في نداء تحدث في بدايته عن خطر يهدد الطيبة التي هي البلدة الأخيرة المسيحية بالكامل في الضفة الغربية، مشيرا إلى احتمال تأسيس بؤرة استيطانية جديدة غير قانونية، حيث تكشف أقوال شهود عيان ونشاطات المراقبة القيام حاليا بأعمال بناء في منطقة جبل المصيص التابعة للطيبة. ويتحدث الأب فواضلا عن تهديد غير مسبوق بالنسبة لهذه البلدة وسكانها والحضور المسيحي التاريخي فيها. ويأتي تحذيره هذا عقب نداءات وجهها خلال الأشهر الأخيرة وتعريف بعمليات عنف. وفي ندائه سلط كاهن رعية الطيبة الضوء على مشاعر الخوف لدى السكان، حيث يتعرضون منذ أشهر لهجمات مستمرة من المستوطنين، واليوم هناك هذا الخطر المتمثل في البناء المحتمل لهذه البؤرة على بعد أمتار قليلة من بيوتنا حسب ما ذكر. وفي حال تحقق هذا بالفعل فسيعيش أهل البلدة في خوف يومي، وسيكبر الأطفال وسط تخويف لا يتوقف. وأشار الأب فواضلا من جهة أخرى إلى أن المزارعين أيضا سيخشون التوجه إلى أراضيهم وإلى مراكز تربية الدجاج في المناطق الشرقية. وواصل الأب بشار فواضلا تحذيره ونداءه متحدثا عن محاولة لفرض واقع جديد بالقوة تحت أنظار الجماعة الدولية وممارسة الضغط على سكان الطيبة لإجبارهم على الرحيل، وهذا أمر غير مقبول، قال كاهن الرعية، لأنه فعل سيرسخ شعور السكان المحليين بغياب الأمن. هذا وتقع الأراضي المعنية في إطار المنطقة باء حسب اتفاقية أوسلو، حيث توكل الإدارة المدنية إلى السلطة الفلسطينية، بينما توكل تلك الأمنية بشكل مشترك إلى الشرطة الفلسطينية والسلطات العسكرية الإسرائيلية. وتابع الأب فواضلا متحدثا عن إسماعنا صوتنا لشهور من الزمن، وقد استقبلنا حسب ما ذكر سفراء وقادة دينيين ووفودا دولية، وتقاسمنا تقارير وصورا فوتوغرافية ومشاهد فيديو لشهود عيان. وأضاف أن أفعال التوسع هذه لا تقتصر على منطقة جبل المصيص، بل تشمل أيضا الجزء الغربي، حيث يقوم المستوطنون منذ الأسبوع الماضي بمنع العمال من وصول مصنع الإسمنت. ووصل أنه بهذا البناء المحتمل للبؤرة الاستيطانية هناك انطباع بوجود نية في حبس سكان الطيبة فيما وصفه بسجن كبير. وسلط الضوء على تزايد مشاعر انزعاج السكان الذين يتساءلون بالضرورة إن كانت لا تزال هناك قيمة فعلية للقانون الدولي، وإن كانت النداءات المتواصلة ستسفر عن تأثير ما. وأضاف: نريد أن نبقى في أرضنا بدون خوف. وتابع الأب بشار فواضلا نداءه قائلا: إننا لا نطلب ميزات، بل نطلب فقط أن نعيش في سلام، وأسألكم ألا تنسوا الطيبة. ودعا إلى الحديث عنا والصلاة من أجلنا. ووصل مناشدا المؤسسات وجميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة العمل قبل فوات الأوان، وشدد على أن الأرض المقدسة لا يمكن الحفاظ عليها بالأقوال فقط، بل يجب حمايتها بأفعال ملموسة. وأضاف أنه في حال سمح العالم ببناء بؤرة استيطانية جديدة هنا، فستكون هذه رسالة مدمرة لأهلنا، حيث لن تكون هناك حماية بعد لهم ولحقوقهم ولمستقبلهم. وشدد من جهة أخرى على أن هذا لن يعني مجرد فقدان العالم لبلدة، بل سيفقد جماعة مسيحية حية. هذا وتجر الإشارة إلى أنه عقب مرور عام على إشعال مجموعة من المستوطنين النار في مقبرة البلدة وكنيسة الخضر، يواصل المسيحيون في الطيبة الشعور بالخطر، إلى أنه ورغم ذلك تتواصل النشاطات الرعوية، ومن بينها على سبيل المثال معسكر الأطفال الذي يشارك فيه 161 طفلا، والذي بدأ الثلاثاء بتنسيق لجنة الكهنة من ثلاث جماعات: الروم الأرثوذكس والروم الملكيين الكاثوليك واللاتين. وأكد الأب فواضلا في الختام وضع الثقة في الله وفي الكنيسة.
0: تعقد من 6 حتى 10 من تموز يوليو 2026 في بوغوتا الجمعية العامة لمجلس أساقفة كولومبيا الكاثوليك، وتتمحور بشكل خاص حول التنشئة الكهنوتية. ويشارك أيضا في أعمال هذه الجمعية العامة لمجلس أساقفة كولومبيا رؤساء الإكليريكيات والمنشئون، ولحضورهم أهمية كبيرة من أجل تعزيز مسيرة إعداد كهنة المستقبل. وكما أفاد

من السادس وحتى العاشر من تموز يوليو إلى الوثيقة المتعلقة بالتنشئة الأولى، وذلك بتناغم مع المسيرة السينودوسية للكنيسة. هذا وتشتر الإشارة إلى أن قداسة البابا لون الرابع عشر قد وجه في الثاني عشر من شهر حزيران يونيو الفائت رسالة إلى الكهنة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل تقديس الكهنة الذي يحتفل به في عيد قلب يسوع الأقداس. وكتب يقول: أيها الكهنة الأحباء، جددوا في كل يوم كلمة هآنذا أمام قلب المسيح المطعون، سلموا ذواتكم بالكامل له لكي تتمكنوا من أن تحبوا شعبه بالمحبة نفسها التي يحبهم بها، وتذكروا بفرح كما كان يحلو لخور أرس القديس أن يردد أن الكهنوت هو محبة قلب يسوع. تتواصل أعمال التضامن مع المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو الفائت، فيوم السبت الماضي 4 من تموز يوليو، وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، توجهت 6 راهبات من جمعية بنات مريم أم المعونة إلى ولاية لاغويرا، إحدى المناطق الأكثر تضررا من الزلزالين اللذين ضربا البلاد، وقمنا بتوزيع مساعدات تم التبرع بها. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، بحسب بيان نشرته الراهبات السالزيانيات في فنزويلا، أشارت الراهبات إلى مشاركة ألم الذين فقدوا كل شيء بسبب هذين الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو الفائت. هذا وكان مجلس أساقفة فنزويلا قد دعا الأبرشيات والرعاية إلى يوم وطني للصلاة الأحد 28 من حزيران يونيو الفائت. وأشار الأساقفة إلى أن الصلاة المشتركة بلسم يخفف المعاناة ويشعل الرجاء. كما ونشرت كاريتاس فنزويلا بيانا الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت فيه عن تضامنها مع المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد في 24 من حزيران يونيو الفائت. وأشارت كاريتاس فنزويلا إلى أن الفكرة يتجه بشكل خاص إلى من يعانون أصلا من الفقر وتتفاقم اليوم معاناتهم وينظرون إلى المستقبل بقلق كبير. ودعت كاريتاس فنزويلا في البيان الذي نشرته جميع الفنزويليين داخل البلاد وخارجها وجميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة إلى الإسهام بسخاء لدعم شبكة التضامن التي تم إطلاقها لتقديم المساعدة. هذا وتشتر الإشارة إلى أن قداسة البابا لون الرابع عشر وفي كلمة وشهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد الماضي 5 من تموز يوليو قد قال إنه يذكر دائما في صلواته ضحايا الزلزال والشعب الفنزويلي بأسره. وكان الأب الأقدس قد عبر عن قربه من المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو، وذلك في كلمة وشهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد 28 من حزيران يونيو. وعبر البابا لون الرابع عشر عن قربه من الأخوة والأخوات المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو الفائت، وقال: أؤكد قرب الروحي من العائلات

الجرحى ومن جميع الذين تضرروا بشدة جراء هذه المأساة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تعقد في جنيف القمة العالمية حول الذكاء الاصطناعي من أجل الخير 2026، ولهذه المناسبة وجه قداسة البابا لون الرابع عشر رسالة تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، بدأت بنقل تحيات الأب الأقدس إلى جميع المشاركين في هذه القمة التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع أجهزة أخرى تابعة للأمم المتحدة. ووصلت الرسالة أنه بينما يجتمعون للتأمل حول الذكاء الاصطناعي الذي يطرح بعض الأسئلة الكبرى في زمننا فيما يتعلق بمستقبل البشرية، يرغب قداسة البابا في أن يؤكد لهم حضور الكرسي الرسولي واستعداده للحوار، وخاصة في المنعطف التاريخي الحالي. ثم ذكرت الرسالة التي تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان بأن البابا لون الرابع عشر في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة في حماية الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي والتي صدرت مؤخرا، قد أعرب عن الرغبة في الدخول في حوار مع جميع رجال ونساء زمننا كي نكتشف معا دروبا جديدة من أجل الخير العام وتعزيز حياة كريمة للجميع. وتبعت الرسالة الموجهة إلى المشاركين في القمة العالمية أن الرسالة العامة لقداسة البابا هي ثمرة إصغائه إلى العلماء والمهندسين الذين يعملون بحماسة صادقة في تقنيات قادرة على تخفيف الكثير من المعاناة، وإلى قادة سياسيين ومسؤولين يسعون بعزم إلى قواعد صحيحة، وإلى الوالدين والمعلمين الذين يهتمون بعمق بمستقبل الأجيال الشابة. إلا أن الرسالة العامة تنطلق أيضا من سوء استخدام محتمل للخوارزميات وغياب تدخل الإنسان في مواضيع حساسة. وختمت الرسالة التي تحمل توقيع الكاردينال بيترو بارولين ناقلة رجاء البابا لون الرابع عشر للمشاركين في القمة حوارا بناء ومثريا، كما ويؤكد الأب الأقدس لهم صلاته في جهودهم من أجل خدمة البشرية.
2: إن العودة للتأمل في كلمات ومبادرات البابا في جزيرة لامبيدوزا في الرابع من تموز يوليو الجاري تعني تعزيز الثقة في الآخر وتبني نهجاً ينتصر للأخوة، وهي الترياق الوحيد ضد التيارات السياسية التي تدعم ما يسمى بالترحيل القسري. يعيد البروفيسور موريتسيو أمبروزيني أستاذ سوسيولوجيا الهجرة في جامعة ميلانو الحكومية تركيز الضوء على بعض اللحظات البارزة في الزيارة البابوية بعد مرور 13 عاماً على زيارة البابا فرانسيس، وعلى التغيير المنشود في النموذج المعرفي لإدارة ظاهرة الهجرة المعقدة بفعالية. في جوابه على السؤال حول كيف عاش هو شخصياً زيارة لاون الرابع عشر إلى لامبيدوزا بصفته باحثاً في ظاهرة الهجرة، قال البروفيسور أمبروزيني: أعتقد أن الهجرة هي ظاهرة تسائل كثيراً على مستوى المشاعر والرموز، وللأسف غالبا ما تكون العواطف السائدة سلبية مثل تصور حدوث غزو أو الروابط المزعومة التي تساق بين الهجرة والأمن. في المقابل أعادت زيارة البابا هذه التذكير برؤية أخرى للهجرة، وأعتقد أنها أجبرت الرأي العام على التساؤل عن المآسي الكبرى التي تقع في محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط هربا من الحروب وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في العديد من بلدان المنشأ، على أمل بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأطفالهم والذين من بينهم الكثير من القاصرين كما نعلم وكما ذكرنا البابا. وعلى المستوى العاطفي جعلتني زيارة البابا لاون أفكر كثيرا في البابا فرانسيس الذي خصص أولى رحلاته للامبيدوزا بالذات، وبادرته في تذكر ذلك تبدو لي لفتة ذات دلالة كبرى على الاستمرارية والارتباط الوثيق الفكري والرمزي بين الحبريتين. فخلال السنة الأولى بدا لي أن الكثيرين حاولوا جذب البابا لاوون من ردائه إنجاز التعبير، آملين في استقطابه نحو مواقف أكثر اعتدالا أو حتى الانفتاح على رؤى محافظة. وموضوع كهذا يعد من أكثر المواضيع حساسية، وحيث أعتقد أن البعض كان يتوقع نوعا من النأي بالنفس عن التزام البابا فرانسيس القوي لصالح المهاجرين. لكن البابا لاوون ظهر بوضوح كوارث ومكمل لمسيرة البابا فرانسيس، وبدا ذلك جليا في لفتاته كزيارة مقبرة الموتى المجهولي الهوية التي زرتها بنفسي، وزيارة بوابة أوروبا والرصيف البحري حيث ترسو قوارب المهاجرين أو الذين ينقذونهم. كل هذا يحدثنا عن حبرية تسائل أوروبا لكي تكون وفية لقيمها التأسيسية وقادرة على استقبال البشرية المتألمة التي تبحث عن الخلاص والإنصاف. تابع البروفيسور أمبروزيني مجيبا على السؤال حول كيف ينبغي أن تترجم عمليا كلمات الحبر الأعظم في الجزيرة حين قال: يجب الانتقال من مجرد إدارة الطوارئ إلى وضع سياسات متكاملة ومشتركة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأمور تسير اليوم في اتجاه معاكس تماما. وقال: أعتقد أن السياسات المتكاملة تعني النأي بالنفس عن الخطاب الذي يختزل الهجرة في عمليات الإنزال على الشواطئ، ويعتبر هذه العمليات تهديدا قاتلا للهوية والاستقرار الاجتماعي الأوروبي. إن الهجرة هي ظاهرة متشعبة ومتنوعة تشمل الأطباء والممرضين والطلاب، ولما شمل العائلات والعمال الذين يساهمون في الاقتصاد وفي رعاية العائلات. وأخيرا هناك أيضا اللاجئون الذين يمثلون جزءا صغيرا مقارنة بظاهرة الهجرة ككل. لذلك يجب أن تكون السياسات الحقيقية قادرة على صياغة استجابات ملائمة لهذه المكونات المختلفة للهجرة، والتي يطلب العديد منها من قبل الدول المستقبلة نفسها. وهناك أجزاء أخرى مقبولة سلفا مثل لم شمل العائلات وجزء من التدفقات يقع ضمن التزاماتنا الإنسانية. وبدلا من الجري وراء حسابات انتخابية ضيقة الأفق، سيكون من الأهمية بمكان على ضوء ما يطلبه البابا أن تكون أوروبا قادرة على تخطيط استقبال المهاجرين وإدماجهم مع مراعاة هذه المكونات المختلفة للظاهرة. واليوم تغلق أوروبا أبوابها أساسا لا سيما في وجه اللاجئين، وتحاول زيادة عمليات ترحيل المهاجرين الذين يتم وصفهم بأنهم غير نظاميين، وذلك لأسباب انتخابية بحتة، لأن الحكومات والقوى السياسية الرئيسية تخشى تمدد اليمين المتطرف، ولإيقافه بدأت تتبنى لغته ورؤيته وحلوله، لكني لا أظن أنهم سينجحون في تحقيق أهدافهم عبر هذا النهج. أضاف البروفيسور أمبروزيني مجيبا على السؤال حول القرارات التي أشار إليها البابا في لامبيدوزا في قوله: إن الموتى في عرض البحر هم ضحايا لقرارات اتخذت ولأخرى لم تتخذ، وقال: إن القرار الرئيسي الأكثر تأثيرا على مصائر هؤلاء الأشخاص هو نقل الحدود إلى الخارج ومحاولة إلقاء مسؤولية إيقاف عبور الأشخاص الباحثين عن لجوء على كاهل دول العبور واحتجازهم على أراضيها، وما يترتب على ذلك من كلفة إنسانية وأعمال عنف نعرفها جميعا، لنتذكر ما يحدث في ليبيا وتونس. أما القرارات التي لم تتخذ فتتعلق بنهج أكثر قدرة كما قلنا على الوفاء بالالتزامات الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وثانيا نهج يراعي المصالح الحقيقية لأوروبا والمتمثلة في جذب الكفاءات المهنية والمهارات العمالية التي تشتد الحاجة إليها اليوم بشكل كبير من أجل المستقبل الاقتصادي ورفاهية أوروبا ذاتها. أضاف البروفيسور أمبروزيني مجيبا على السؤال حول تعليقه على موقف البابا في الرسالة التي وجهها إلى الولايات المتحدة، والتي أكد فيها أن الدفاع عن الحياة يعني استقبال المهاجرين وحمايتهم ومساعدتهم، وقال: يبدو لي أن البابا لا يتردد في النأي بنفسه واتخاذ موقف نقدي تجاه سياسات معينة في بلده الأصلي، وبالتأكيد هذا الأمر سيحمل له الانتقادات والعداوات ونحن نعلم ذلك، ولكن يبدو لي أن هذه الشجاعة هي سمة لا غنى عنها لمواصلة القيام بدور القيادة الأخلاقية، وهو دور مطلوب وضروري لزمننا الحالي، وأرى أنه يحظى باعتراف من رأي عام أوسع نطاقا من المحيط الكنسي. سيكون من المفاجئ ألا تكون هناك انتقادات، أعتقد أنه سيكون من المقلق ألا يثير البابا نقاشات وأن يكون هناك إجماع فقط، إذ سيعني ذلك أنه لا يقول شيئا ذي قيمة أو شيئا يؤثر في الوضع السياسي والاجتماعي المعاصر. إن حقيقة تلقيه معارضة هي علامة على أن البابا يقدم خطابا ذا مصداقية قادرا على دعوة الجميع السياسيين ووسائل الإعلام والرأي العام والناس العاديين إلى مواجهة القيم الأساسية ومواجهة الإنجيل بالنسبة للمؤمنين. ويصيبني العجب الشديد عندما أسمع مسيحيين يعبرون عن عدائهم للبابا في قضايا مثل الهجرة، وكما يقول أخي تهكما لابد أنهم عثروا على إنجيل خامس وقرأوا ما فيه، إنه إنجيل لا وجود له.
3: بمناسبة انعقاد الجلسة الأولى للحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي تم في 6 و7 من شهر تموز يوليو عام 2026 في جنيف، أكد رئيس الأساقفة إيتوري بالستيرو المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على الالتزام الراسخ للكرسي الرسولي بالمشاركة الفعالة في الحوار الدائر حول الذكاء الاصطناعي انطلاقا من الكرامة الأصيلة لكل إنسان. وأشار سيادته إلى أن قداسة البابا لاون 14 عند تقديمه للرسالة العامة الأولى الإنسانية الرائعة قد شدد على هذا الالتزام الأخلاقي والإنساني. وفي سياق ترحيب وفد الكرسي الرسولي بانعقاد هذا الحوار العالمي الأول كمنصة لتسهيل نقاشات مفتوحة وشفافة وشاملة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، أوضح رئيس الأساقفة بالستيرو أن العالم يمر اليوم بتحول تاريخي يمس كل مناحي الحياة، وهو ما يتطلب استجابة سياسية تتناسب مع حجم هذا التغيير العميق. وبيّن أن الحاجة إلى حوكمة قوية لا تعني وضع قيود على الذكاء الاصطناعي كعقبات في حد ذاتها، بل هي شرط أساسي لضمان توجيه التقدم التكنولوجي نحو أفق أرحب ليكون في خدمة البشرية جمعاء مع احترام الكرامة غير القابلة للتصرف للبشرية الممنوحة من الله والخير العام. كما شدد رئيس الأساقفة على أن الحوكمة الرشيدة تتطلب استخداما مسؤولا للذكاء الاصطناعي، بحيث لا يتضمن ذلك تفويض المسؤولية والتخلي عنها لصالح الخوارزميات. وبناء على ذلك يجب أن يخضع كل خيار حاسم يتخذه نظام مؤقت للإشراف البشري، وأكد أنه لا ينبغي أبدا اتخاذ السرعة والكفاءة كذرائع عندما يكون للنتائج تأثير على حياة البشر. وبما أن السببية الأخلاقية الكاملة تنتمي فقط للفاعلين البشريين وليس للوكلاء الاصطناعيين، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكرامة الإنسانية وخدمة الصالح العام يتطلب بوضوح بقاء المسؤولية عند استخدامه على عاتق صناع القرار من البشر، مع الحفاظ على المساءلة في كل مرحلة. وفي سياق متصل أشار رئيس الأساقفة إيتوري بالستيرو المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف إلى أنه بالنظر إلى غموض عملية اتخاذ القرار مؤتمتة، فإن الحوكمة تتطلب أيضا استخدام الذكاء الاصطناعي بشفافية وضمان تسلسل واضح للمساءلة يتتبع المسؤولية من المطورين إلى جهات المؤثرة والمستخدمة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الذكاء الاصطناعي. واستشهد بما أكده البابا لاون 14 فإن هذا هو الموضوع الذي تصبح فيه المساءلة حاسمة، أي إمكانية تحديد من يجب عليه تقديم حساب عن القرارات وتبريرها ومراقبتها وتحديها عند الضرورة ومعالجة أي ضرر قد يترجم عنها. واختتم رئيس الأساقفة إيتوري بالستيرو المراقب الدائم للكرسي الرسولي دوم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بيانه بالإشارة إلى أهمية تطوير أشكال من التعاون تحترم مختلف مستويات المجتمع العالمي وتمكن في الوقت ذاته من التمييز المشترك لبلورة أطر عمل موحدة وضمان المسؤولية المشتركة على الصالح العام. وحذر من أن تركيز التكنولوجيا في أيدي عدد قليل من الشركات القوية قد يؤدي إلى تضخيم آثارها السلبية بشكل كبير، لا سيما في سياق يتسم بنقص واضح في الأطر الأخلاقية والمؤسسات القادرة على مواجهة مثل هذه التحديات. وجدد وفد الكرسي الرسولي تأكيد استعداده للانخراط في حوار بناء يهدف إلى حماية كرامة الشخص البشري في عصر الذكاء الاصطناعي.
1: حماية الأرض المقدسة بأفعال ملموسة لا بالأقوال فقط، هذا ما شدد عليه كاهن رعية بلدة الطيبة في الضفة الغربية الأب بشار فوادلا في نداء تحدث في بدايته عن خطر يهدد الطيبة التي هي البلدة الأخيرة المسيحية بالكامل في الضفة الغربية، مشيرا إلى احتمال تأسيس بؤرة استيطانية جديدة غير قانونية حيث تكشف أقوال شهود عيان ونشاطات المراقبة القيام حاليا بأعمال بناء في منطقة جبل المصيص التابعة للطيبة. ويتحدث الأب فواضلة عن تهديد غير مسبوق بالنسبة لهذه البلدة وسكانها والحضور المسيحي التاريخي فيها. ويأتي تحذيره هذا عقب نداءات وجهها خلال الأشهر الأخيرة وتعريف بعمليات عنف. وفي ندائه سلط كاهن رعية الطيبة الضوء على مشاعر الخوف لدى السكان، حيث يتعرضون منذ أشهر لهجمات مستمرة من المستوطنين، واليوم هناك هذا الخطر المتمثل في البناء المحتمل لهذه البؤرة على بعد أمتار قليلة من بيوتنا حسب ما ذكر. وفي حال تحقق هذا بالفعل فسيعيش أهل البلدة في خوف يومي، وسيكبر الأطفال وسط تخويف لا يتوقف. وأشار الأب فواضلة من جهة أخرى إلى أن المزارعين أيضا سيخشون التوجه إلى أراضيهم وإلى مراكز تربية الدجاج في المناطق الشرقية. وواصل الأب بشار فواضلة تحذيره ونداءه متحدثا عن محاولة لفرض واقع جديد بالقوة تحت أنظار الجماعة الدولية وممارسة الضغط على سكان الطيبة لإجبارهم على الرحيل، وهذا أمر غير مقبول، قال كاهن الرعية، لأنه فعل سيرسخ شعور السكان المحليين بغياب الأمن. هذا وتقع الأراضي المعنية في إطار المنطقة باء حسب اتفاقية أوسلو، حيث توكل الإدارة المدنية إلى السلطة الفلسطينية، بينما توكل تلك الأمنية بشكل مشترك إلى الشرطة الفلسطينية والسلطات العسكرية الإسرائيلية. وتابع الأب فواضلة متحدثا عن إسماعنا صوتنا لشهور من الزمن، وقد استقبلنا حسب ما ذكر سفراء وقادة دينيين ووفودا دولية، وتقاسمنا تقارير وصورا فوتوغرافية ومشاهد فيديو لشهود عيان. وأضاف أن أفعال التوسع هذه لا تقتصر على منطقة جبل المصيص، بل تشمل أيضا الجزء الغربي، حيث يقوم المستوطنون منذ الأسبوع الماضي بمنع العمال من وصول مصنع الإسمنت. ووصل أنه بهذا البناء المحتمل للبؤرة الاستيطانية هناك انطباع بوجود نية في حبس سكان الطيبة فيما وصفه بسجن كبير. وسلط الضوء على تزايد مشاعر انزعاج السكان الذين يتساءلون بالضرورة إن كانت لا تزال هناك قيمة فعلية للقانون الدولي، وإن كانت النداءات المتواصلة ستسفر عن تأثير ما. وأضاف: نريد أن نبقى في أرضنا بدون خوف. وتابع الأب بشار فواضلة نداءه قائلا: إننا لا نطلب ميزات، بل نطلب فقط أن نعيش في سلام، وأسألكم ألا تنسوا الطيبة. ودعا إلى الحديث عنا والصلاة من أجلنا. ووصل مناشدا المؤسسات وجميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة العمل قبل فوات الأوان، وشدد على أن الأرض المقدسة لا يمكن الحفاظ عليها بالأقوال فقط، بل يجب حمايتها بأفعال ملموسة. وأضاف أنه في حال سمح العالم ببناء بؤرة استيطانية جديدة هنا، فستكون هذه رسالة مدمرة لأهلنا، حيث لن تكون هناك حماية بعد لهم ولحقوقهم ولمستقبلهم. وشدد من جهة أخرى على أن هذا لن يعني مجرد فقدان العالم لبلدة، بل سيفقد جماعة مسيحية حية.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.